الو، اجل ما نمت وان كومن ارمبيا باي ديستريكت ليبو كابو اتينو تا دوشا دوشا مب جوا تيو تي تشينغ يا باي دوشو چوهر ہے میں یوں